0: يدعو يدعو بدايه انا لو فوقي تتعب انا تعال هاي ولا ايدي هو هو هو هي هي وين الاكل يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو انا لو فوقي تتعب انا
1: هي